التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العلية الرافعة وبأثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.